اوكي سناب نوتينشن كريم شكم نكنه ولا رواله خاصه شاده سي غاره خايس درته ميلو شي سكول درته ميلو شي نوتينشن فيتامين سي فيس واش نوتينشن دايموند فورمولا كريم ضرور انتخابو کي يوزي کي خاصه

وش خوش باي خسينا قلت نفنا تاتا خوريهان أبي تسويش السلام خسينا قلهم شو أوري داك جسر ميسل أوكي جناب رمين أرمني خوري سارا سابيا ميرال شانسا ليلى خيدري خين وكار السلام فرقو وعليكم سلام أنا خم أقول ديري من نخوري خوش على الشي شو بركيزي بيسيد رحمان تا دلي چي تر تم مسكي شو زب خلاش ما باتم پختوش وان شکر سر بسر مات مکڑا غرور خوزم غرور نشم لاریم زیدلیم دا غر پسر دیر خو دیر من ننسی برکی سیبا دیر کشلا ویچ هم نراز نیه هوری ابی گو سویش علی سلام فرازی شیخ مزار بای چوک تجی دا خبرون والا خاصم گو یورو دی خبرون اگه خاصی ویچ سلام نزوان بای حواریو شو نایس ای ایم سومیرا دیر من ننس سومیرا خوری خوشحال شی اور بولی چھ بھائی ٹپی درتا لکھم جائے تو ریچارج کیسے او کیسے اور بولے چھ اور ڈاکٹر سارا میسود خوریاں لیلا خیدری صابیہ کو سلام مہین فرام چانک دل من مہین خور خوشحال